0: العقل
1: لمن
2: نا لمي نا نقول ايو لولو لا لولو لا لليلي لولا لولو لا لولو لا لولو لا لولو لا لولو لولا يا قوتا كينوس نو يوايكا كوديتشي كولولو لولا لولو لولا لولو لا لولو لا لولو لا لولو لا لولو لولو Ya kara showa sia yoka como kis mai kulu lulu lili lula he ulula lili lulu lulu lulu lulu lulu